دم اكر ليبيا ساز الزيدر هقت نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي